0: قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
1: من جهتها أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الحادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
2: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
1: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يوم 3 يوليو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
4: الله أكبر.
3: نحس عليه قول له راس الكتيبة الثانية بالقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
4: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
1: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أنديرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلة في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بيها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخليك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
1: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط وما تجيد ومتى أن أرادنا يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن. ونحن جاهزين لدرس الحدود، جاهزين لمراجعة هوية، جاهزين لأي شيء.
1: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية، وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب، وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي، كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع التركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية، تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
1: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات، كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفضية تصميم القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فضية تصميم القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل العدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
1: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، وأدعى اللاجئين الالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات. الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنغا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنغا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنغا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنغا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنغا استطاعت إنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر. وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين. وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطيارات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طيارات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما، خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
1: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 5.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني في أديس أبابا اليوم الأربعاء بمشاركة كتل وقوى سياسية متباينة. انقسام في الكتلة الديمقراطية حول المشاركة في اجتماعات أديس أبابا، و14 من القوى السياسية وشخصيات تعتذر عن المشاركة. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تعلن مشاركتها في اجتماعات أديس أبابا بوفد يقوده نائب رئيس الحركة. حزب الأمة القومي يعلن مشاركته في اجتماع أديس أبابا المخصص لمناقشة تصميم العملية السياسية وتشكيل اللجنة التحضيرية. الدقير يقول اجتماع أديس أبابا استكشافي ولا يمثل انطلاقا للعملية السياسية. قتلى وجرحى في استهداف منطقة التبون بمحلية الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالمسيرات. مختبر الأبحاث الإنساني في جامعة يل يرصد مسيرة استطلاعية صينية مرتبطة بمجموعة إماراتية في مطار نيالا. الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 385 من كادوغلي والدلن وحبيلة بجنوب كردفان خلال يومين. وزير الداخلية يؤكد أن الأسلحة والمسيرات التي تمتلكها قوات الدعم السري لا تتوفر لدى جيوش أفريقيا. الأمم المتحدة تعلن أن الخرطوم مدينة الأشباح تعد المباني المحترقة والناس يعودون بسبب عدم رغبتهم للبقاء في مخيمات النزوح. البرهان يبحث مع الرئيس التركي التعاون المشترك بين البلدين. وزير العدل يقول الجرائم التي جرى ارتكابها في شمال كردفان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبيلتا البني حلبة والسلامة توقعان أمس على اتفاق صلح بمنطقة أرتالة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام. الناظر تريك يجدد مطالبته بترسيم الحدود بين القبائل وتنفيذ اتفاق أهلي جرى التوقيع عليه قبل عوام في بور سودان. توترات في كسلا بعد تصريحات الناظر تريك في أروما ومؤتمر صحفي اليوم لناظر قبيلة البني عامر. ناظر الشكرية ومكة البوادرة يوجهان بفتح بلاقات لدى جرائم معلوماتية ضد كل من يستقل قضية البوادرة والجبوراب لزعزعة أمن البطانة. ولاية وسط دارفور تعلن أن احتواء الخلافات بين قبيلتي الخزام والمسيرية محلية مجر وتدعو الأطراف لتقليب صوت العقل. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، ووزارة التربية تجري ترتيبات لعقد مؤتمر التعليم. لجنة المعلمين تقول توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية. رئيس القضاء في حكومة تأسيس يزور سجن كوبر في نيالا ويؤكد العمل على تسريع إجراءات التقاضي والإفراج عن بعض المحكومين. حريق يقضي على أجزاء واسعة من السوق الشعبي بمنطقة أدرورو بمحلية المالحة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء. وزير الخارجية الأمريكي يقول لا إمكانية لتوزيع المساعدات في السودان الآن، وتخصيص الأموال لشيء لا يمكننا توزيعه أمر غير حكيم. وزير الخارجية الأمريكي

0: يؤكد طالبنا أطراف النزاع في السودان في تحديد 4 نقاط لتوزيع المساعدات. الطاقة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لاستيراد الوقود وإلقاء نظام المجموعات 5. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
3: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، ف فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
2: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
2: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بالقيادة يوسف الصديق، اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاة وما تجيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفضل يتصاور القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض يتصاور القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير خارجية أمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملها لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء هناك.
9: المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا، الأخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق. وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده نفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. دانا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تتبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قم لإنقلاب 21 هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية لامتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظة جديدة. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيك، لأن استمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. للأسف رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 عملة انفصالية جديدة ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحل وجهات استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري لمرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعتربة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكومة التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصة داخلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعله دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. ما يمنى داخليا قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ خلينا نبرر الزمة باضطراد وجود جسم ضامن. المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر، هذا السؤال يكتسب أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها طبعتها لا يزال مجهولين، ما تعرفه وسوق هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مؤسسة طباعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 2000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من طباعة العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مثلا قبول في الأسواق والواقع الميداني، قبول العملة في الأسواق لا يتحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقيام البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث بقبول، والمواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 ألفات 500 وألف غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقا. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للذمة سؤال القانون الجوهري؟ هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى العلاقات ما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للذمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي اقترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودايع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق الصدر. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون للدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعداً قانونياً خطيراً إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل

0: دي تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
1: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
2: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، لذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم.
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنه دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
2: تمام، اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية

0: هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، الغاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني في
1: أيوة.
0: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض خطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربت؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
0: فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها المدافعين حقوق الإنسان عموما يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، ان احنا لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا استهلها بالعناوين. دعوات متجددة العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الأعلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأعلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله من حدامات.
5: الله أكبر.
4: نحس عليه كله راس الكتيبة الثانية بغير يوسف الصديق اللي هو الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على ما وصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن من خلال الغلاط ومتى جيد ومتى نراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه زول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. أوزيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دابنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتم عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنغا.
13: راديو دابنغا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
15: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دابنغا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو والحيحصل شنو اللي قدام؟
9: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دابنغا بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ، ولا القرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024 صادر من 2024 لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026 تمام يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026
15: نعم يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ
9: حاليا كده لسه في شهرين حاليا نحن في شهر 6 هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي
15: نعم واضح
9: قبل التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام
15: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية
15: نعم طيب الصادق أستاذ الصادق يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد هي نعم. تكون مستعد
15: نعم
9: تمام الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون
15: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين ما نشر لها أي أرقام حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبل على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن
15: دي. طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه
9: تمام اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني لكن اللجنه الحكوميه اللي حتحل محل المفوضيه هي حتتوزع على جميع المحافظات وخاصه حتركز على المحافظات الكبرى زي الاسكندريه القاهره كذلك اسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين تفاصيل دي
15: نعم
9: تمام
15: طيب
9: بالنسبة لل
15: أيوة تفضل واصل
9: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
9: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
9: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
9: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية نحن نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي حتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
9: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده حاليا يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
9: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
15: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
9: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده. انت حتنتظر اللجنة.
15: نعم.
9: الحكومية واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
15: نعم. طيب السؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل زي ممكن غير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
9: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي اختارات من لجنة او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
15: نعم.
9: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه او حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا
9: كده وان سكنك غيرت رقم تلفونك حدث تغيير في حالتك الشخصيه اتزوجت طلقت جبت مولود جديد فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
15: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
9: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها. فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهلة الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضيه وسرعه تنفيذ الاجراءات وكده. فالانتقال من المفوضيه للحكومه قد يكون يسبب بطء وبيروقراطيه في الاجراءات. الناس تشيل الصبر يعني وبعد ذلك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله.
15: الله.
9: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظه الاخيره عشان انت تعمل الاجراء. لا، ابدا بتجهيز اوراقك ويلتزم بالمده المحدده 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقه وتحتفظ دائما بنسخ مصوره من كافه وسائغك وايصالاتك. التزم بالقوانين والتعليمات الامنيه فهذا هو الضامن الاول لامانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر ان شاء الله.
15: نعم. شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات
16: قضايا الشباب.

قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.

0: أن نناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب، لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له،

0: حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض إن إحنا نقول له أنت ما غلطان لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول إنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة، لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث تصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتل الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا اياه بانه تحالف ذو طابع عسكري، فيما اعلنت 14 جسما وشخصيه من اعضاء الكتله اعتذارها عن الاجتماعات. واضاف اردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قل له راس الكتيبة الثانية بالقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
4: الله أكبر. الشهداء.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون إن الحرب أطرد معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوة الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق القلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ما حاجة سابقة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، وما تجيد ومتى نراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد، مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيراً إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصاً من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطيارات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طيارات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وانتو عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق المبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من من من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدة. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الآن رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي، لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر، هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحق وجهات استجابة لعقد اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة، هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري إلى مرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية إلى أرض الصومال. نموذج صارخ، بنت منظومة مالية ومصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها، تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعمولات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن. ما لا يمكن فعله دون الاعتراف الدولي سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم، مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية، أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتسب أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها طبعتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 1000 جنيه من الدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابعة العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، نقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، بقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500,000 غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السلبية وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى العلاقة ما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوثيق قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي وغياب الغطاء الاحتياطي الموثق وغياب الشفافية حول مصدر العنو الدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. نحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024.

0: الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026، تمام؟ يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
0: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف، تمام. ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد، تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
1: نعم.
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنه دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية الغاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت أنه الأشخاص اللي هيدخلوا مصر يعني
1: أيوة.
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45

0: بين يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للاسباب 1 2 3 وبالتالي هربت؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم والكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبره لاجئ ومنو اللي ما حيعتبره لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوالي مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي
1: ما
0: حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله مشكله يعني بتسبب يعني حالة، وبتسبب ممكن يعني جوطه
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
0: فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله. فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث تصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتل الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا اياه بانه تحالف ذو طابع عسكري، فيما اعلنت 14 جسما وشخصيه من اعضاء الكتله اعتذارها عن الاجتماعات. واضاف اردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بالغير يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر. الله أكبر.
4: الشباب.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق القلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ما حاجة سابقة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر الإبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى نراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال للرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير مجهولة.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد، مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيراً إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الحجرة الدولية عن نزوح 385 شخصاً من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطيارات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طيارات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وانتو عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312008004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهوريات السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دابانجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول ان هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا استهلها بالعناوين. دعوات متجددة العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحس عليه كل راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللي هو الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
4: الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد التريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن من خلال الغلاط وما تجيد ومتى نرى أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة الهوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع التركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض يتصاب القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض يتصاب القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جهات مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: الآن رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير مجهولة.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه زول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وزياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والهجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دابنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما، خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دابنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملها لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلة اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دابنغا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية، تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني والصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من بينا بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي أن يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيك لأن استمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الآن رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واكتشفت مصادر من القطاع الخاص ان قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديده من قاده الاعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العمله وانشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى اخر، هذه الاجراءات لم تنبع من رؤيه استراتيجيه بحل، بل جاءت استجابه لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصه، هذه التطورات مجتمع تمثل اكثر من مجرد خطوات اداريه، انها اعلام بان النزاع السوداني انتقل من مرحله الصراع العسكري لمرحله الصراع على بناء الدوله، وهذا المستوى من الصراع أطول أمداً وأعمق تأثيراً. نعم، بسقف واضح وصارم. التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محلياً على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها. تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعله دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها ومزلاطات بعدها لا يزال مجهولين. ما تعرفه موسوق هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدولية وفيها 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابعة العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدام في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقد بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة من أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، يقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بـ3 عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقيام البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، يقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تعوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها. يعني سابقا، هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانون الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى الأغلبية فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي اقترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون والدول. ما تكشف التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الانقسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حالياً كده لسه في شهرين، حالياً نحن في شهر 6 حالياً كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
12: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصى

0: من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
0: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة بتاعت 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم.
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي هيدخلوا مصر يعني
1: أيوة.
0: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ تفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبه للفرق بين المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومه اللي هتحل المحل المفوضيه. المفوضيه كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا

0: المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه أنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف إنه الزول ده جاي مثلا بمشكلة كبيرة مع الحكومة أو بمشكلة مشكلة يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه،
0: فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضية إنها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبة للحماية حتقبله، فده حيكون سبب يعني إنه الناس ما حتكون مصر بالنسبة لهم قبلة بعد ذلك، يعني خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قل له راس الكتيبة الثاني بغيار يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوة الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق القلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، ومتى جيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 تشرين بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال للرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلام العام والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
14: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
13: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم
16: هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
17: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
18: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن

0: بيسهر من جراء الحاجة اللي ممكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني. المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني. دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم به التحرش أو تم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني، حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يتزايدوا يعني. مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني. هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، نحن يعني دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني، إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدي

0: لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه يكون في عداله عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا، الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه، بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان و

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاة وما تجيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفضل يتصاب القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض يتصم القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنازة وتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وزياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد، مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني والصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعامل لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق. وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني والصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من بينا بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمعة تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية لامتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظة جديدة. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيك، لأن استمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الآن رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها، توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر، هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحل وجهات استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة، هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري لمرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم، بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكومة التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها، تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصة داخلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعله دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، أي عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل يمرر للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتشف أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها ومزلطات بعدها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تبقى في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدولية. وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابع العملة السودانية بأن سيطرة دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدام لطباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة من أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، يقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقيام البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، يقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تعوزها التوقعات والأرقام السنة وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانون الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين على مستوى علاقة يمكن ما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم. نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوثيق قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البورسودان لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي اقترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون والدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حالياً كده لسه في شهرين، حالياً نحن في شهر ستة، حالياً كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
12: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
12: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
12: نعم،
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط.

0: هي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها اي ارقام. حتى هناك يعني انه الداتا بتاعت اللجنه اللي بيستقبل على بيانات اللاجئين لسه ما تم انشائها يعني. فحاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
1: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف. لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
0: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني في
1: ايوه
0: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشية يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض إنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي إنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض أنت يكون عندك يعني قضية شخصية في إنه أنا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن يعني
1: إخلال بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
0: فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله. فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات.

0: الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه بتاع المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، وصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن أقدم مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، وما تجيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: الثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وزياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
14: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
13: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنغا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر، يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83% أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974%، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961% أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
13: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
12: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سيما منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغضينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية ومنظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما

0: تقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية. والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك.

0: ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
1: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليد وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كله. أصل المعلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بيبقى قحاتي لو بيبقى إسلامي لو بيبقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين والله. مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا دايرين احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعت هنا يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا بالمناسبه تعبانين والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ، والله بدرنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب يا اخ. بالراحه لي يا اخ، بالراحه لي يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخ السلام من ادبر السودان لين يالا. احنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، احنا لازم نسامح لازم نسامح.
0: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بصان أسن بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر،
4: نحس عليه قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر،
4: لا
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أنديرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاة ومتى جيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم حدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: الآن رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني والصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملها لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا، الأخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية. أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين الكتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026، أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب أو وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده نفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. دانا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تتبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصب الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22 لعملة انفصالية جديدة ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واكتشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحق وجهات استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري لمرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية ومصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكومة التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعمولات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن. ما لا يمكنه فعله دون الاعتراف الدولي سمة سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وربما لا يستطيعون ارسال اموال مباشره، عدم الوصول الى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحاله الحصول على تمويل تنموي او برامج اصلاح اقتصادي منظم، مخاطر مجموعه العمل المالي FATF اي مؤسسه منظومه الماليه تتعرض لخطر العزل من منظومه المدفوعات العالميه، اي عمله، غياب الغطاء الاحتياطي، عمله تصدر دون احتياطيات موثقه ومعترف بها معرضه للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ خلينا نبرر الزمة بافتراض وجود جسم ضامن. المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتسب أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها وطبعاتها لا يزال مجهولين. تعرفوا هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابع العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميدان، القبول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث بقوة، المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق وجبر التجار على قبولها، يعني سابقا. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين على مستوى علاقة فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم. نعم، الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق الصدر. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون والدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. نحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف إنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حالياً كده لسه في شهرين، حالياً احنا في شهر 6 3 6، حالياً كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
12: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
12: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
12: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. فحاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
12: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم
14: يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
9: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن

0: جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي. بالنسبة للأشخاص، يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني في
1: ايوه
0: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض إنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي إنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض أنت يكون عندك يعني قضية شخصية في إنه أنا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي
1: ما
0: حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن يعني جوع
1: إخلال بالأمن
0: طويل،
1: الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
0: فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعت الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قل له راس الكتيبة الثاني بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر.
4: الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن أقدم مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها الجلد اللي عملناه. الجلد ده ما حاجة سابقة، الجلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، ومتى جيد ومتى أراد أن يبرزوا وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
13: راديو دبنجا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده، فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
16: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ،
9: ولا القرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
15: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
15: نعم، واضح.
9: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال، انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
15: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
15: نعم. طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
15: نعم.
9: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
15: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال، المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
15: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
9: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
15: نعم.
9: تمام.
15: طيب
9: بالنسبة لل
15: أيوة تفضل واصل.
9: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
15: أيوة.
9: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
15: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
15: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
9: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
15: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعد ذلك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
9: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية نحن نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي حتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
15: نعم
9: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، حاليا يعني بعد شهر 8 وانت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، انت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
15: نعم
9: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
15: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
9: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده. أنت حتنتظر اللجنة.
15: نعم.
9: الحكومية واللجنة الحكومية وعددهم يعني إنه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية أو ما حيتعرض لحاجة.
15: نعم. طيب السؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
9: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام؟
15: نعم.
9: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
15: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
9: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
15: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
9: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها. فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه زول يقنن وضعه ويلتزم بالمهلة الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني. وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله. فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
15: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد نتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. سمع لي مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى إسلامي لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين والله. مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله فترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة له ويخبر راحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دول السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لدبونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟

0: تقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده، فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل، يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما هتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبك، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانجا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط، ومتى جيد ومتى أراد أن يبرز وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: الآن رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرابط الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنغا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني والصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق مبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملها لازم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنغا، الأخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين الكتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة والقوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية. تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026، أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشحة للحصول على الجائزة ده نفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. دانا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة عملات نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييمه السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصب الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقال هو الإطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22 لعملة انفصالية جديدة هو رسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واكتشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحل وجهات استجابة لعجز اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة هذه التطورات مجتمع تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري لمرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية. إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية مصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكومة التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعملات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكنه فعلها دون الاعتراف الدولي. سمة سقفا هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وربما لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم. مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية. أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ خلينا نبرر الزمة باضطراد وجود جسم ضامن. المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتسب أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها وطبعاتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابع العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم تكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميدان، القبول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث بقوة، المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 و1000 غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق وأجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للذمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين على مستوى العلاقة ما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم. نعم، الأوراق مبررة للذمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للذمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الاعتراف الدولي، وغياب القطاع الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون للدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. فنحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف إنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حالياً كده لسه في شهرين، حالياً احنا في شهر 6 3 6، حالياً كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
12: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
12: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
12: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. فحاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل هم بيتساءلوا بها الآن.
12: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم
14: يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
9: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل.

0: محامي. بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
1: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوهم من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبه للفرق بين المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومه اللي هتحل محل المفوضيه. المفوضيه كان عندها يعني اخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حمايه، وبيعرفوا انه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طبعا مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي هتفتش، هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
0: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
1: فبالتالي هتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه هتقبله. فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات بمحاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترآه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع، لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا، في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر،
4: نحس عليه، قول له راس الكتيبة الثانية بغير يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر، الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى أراد أن يبرز وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم حدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الآن رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق والملابسات؟ طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير مجهولة.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وأتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، وأدعى اللاجئين الالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضيا ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة، باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبل على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة
3: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل، وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: اللجنة الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني لضمان ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة، في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير، ومؤكد نتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى 7 لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين ترك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين إيمان أن يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. المعلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين إيمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين إيمان قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نسامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم إحنا نقعد نسامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيمان هسه الحكومة بتقول للناس البرة

0: صعب، احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين لا مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله، والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا دارينا احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها يا اخي، احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. انا حابب الناس تعبانين، والله والله تعبانين بجد كده، تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخي، والله بترنا بجد كده يا جماعه، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا اخي، بالراحه له يا اخي، بالراحه له يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عند من دبر السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد، لو بقى سافنا، لو بقى القبه، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا احنا لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات

0: الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال. وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دول الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة يا دوب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخدوا اجراء زي ده. فالناس ما بيصروا يعني، بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو ماشي يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني، إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لان الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرعيبك، وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحله انه ده حق، فانت وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي، انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان نحن نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رساله اخيره استاذه بسينه.
0: في الختام انا شايف انه الحمايه من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعه من المبادئ والسياسات اللي بتهدف الى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الأهلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأهلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الحادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا، في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرموك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو ساليه قول له راس الكتيبة الثانية بغيار يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فاضل. الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أقدام العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب أطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعا قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دبانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كوبومبو لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشاً رغم توقف القتال. تشهد مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي قدن الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى نزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها الجلد اللي عملناه. الجلد ده ما حاجة ساكت، الجلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن للغلاط ومتى جيد ومتى أراد أن يبرز وجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لدرس الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لأيش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي، وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لا ثاني رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته وتوقيع آخر محافظ شرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس بحكم التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص:
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا، من يعني تقييد، مضايقات، وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة. لكن راديو دبنجا استطاعت أنها تكسب احترام الناس، ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنجا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 3 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: اجتماع الحوار السوداني بأديس أبابا، ما هي التوقعات بشأنه؟
1: هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه.
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا.
12: تواصل ردود الفعل حول ترشيح راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة أخرى لجائزة الصحافة الحرة.
10: دعنا افتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين.
12: ما هو رأي الخبراء في التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة وطباعة عملات من فئات 500؟
8: نعم، الأوراق المبررة للزمة عملياً بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط.
12: قانون اللجوء الجديد في مصر، أسئلة وتخوفات من قبل اللاجئين وطالب اللجوء هناك.
9: المرحلين اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشير لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين.
12: سنواصل الاستماع بعد هذا الفاصل القصير.
13: دبنجا أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية. وفي هذا السياق أعلنت الكتلة الديمقراطية رفضها الجلوس مع تحالف تأسيس دون أن يعني ذلك انسحابها من أعمال الاجتماع. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي تطرحها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. نستمع لما قاله لدبنجا.
1: انطلقت صباح اليوم الاجتماعات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ما بين الفرقاء السودانيين بعد أن تفجرت خلافات بالأمس ما بين أطراف داخل الكتلة الديمقراطية، أطراف آثرت أن تشترك في المباحثات والحوار الاستكشافي في أديس، وأطراف رفضت الأمر. الوفود حضرت، وبحسب معلوماتنا سيعقد اجتماع أول ما بين الميسرين هنا أقصد الخماسية وما بين كتلة صمود والكتلة الديمقراطية، وسيقدم الميسرين ورقة استكشافية للإجابة عن أسئلة، واجتماع آخر ما بين الخماسية وما بين وفد من القوة الداعمة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. بالتالي هذا الحوار أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
12: وفي ذات الملف أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الرحمن الناير بأنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذه الاجتماعات.
3: تصريح صحفي حول تلبية حركة جيش تحرير السودان لدعوة الآلية الخماسية، تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد والجامعة العربية لحضور الاجتماعات المزمع انعقادها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. وفد الحركة يتكون من الجنرال عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة ورئيس الوفد، الرفيقة سارة آدم عبد الكريم مسؤول القطاع السياسي، الرفيق نمير عيسى مسؤول الشؤون الإنسانية والمنظمات، الرفيق عبد اللطيف بكر بابسون مسؤول شؤون الشباب والطلاب.
12: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين أمس الأول اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI-IMS المشتركة للإعلام الحر لعام 2026، وذلك تقديرا للجهود الإبداعية والمبتكرة لهذه المؤسسات في دعم الصحافة المستقلة في ظل بيئة عالمية معادية لحرية الصحافة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ خالد دهب أستاذ الإعلام بالجامعات والمتحدث الأسبق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان السؤال الأول عن مغزى ترشيح دبنجا لجائزة هذه المؤسسات.
10: هذه المؤسسات مؤسسات معروفة جدا ومؤسسات محترمة عالميا، ويعني لما هي تختار مؤسسة زي راديو دبنجا ضمن المؤسسات المرشح للحصول على الجائزة ده أنا أفتكر فخر كبير جدا لراديو دبنجة وللطاقم العامل في راديو دبنجة ابتداء من رئيس التحرير وإلى كل الصحفيين العاملين والإعلاميين العاملين في مؤسسة دبنجة سواء كانت راديو أو تلفزيون أو وسائل التواصل أو غيرها. ده أنا أفتكر فخر كبير جدا أيضا للسودان وللإعلام السوداني وللصحفيين السودانيين. راديو دبنجة من المعروف أنه يعني بدأ في ظروف صعبة جدا في الفترة اللي كانت فيها الحرب مستعرة في دارفور في بدايات الألفينات، ويعني قدرت أنها توصل الأخبار الحقيقية من القواعد إلى المستمعين، وتوسعت تدريجيا وأصبحت تغطي كل الـ الـ الـ يعني الأخبار بتاعت السودان مش دارفور بس. وأنا أفتكر ده كان يعني شيء كبير جدا قدرت إنها تعمله، ويعني بيعمل بها عدد من الصحفيين الممتازين جدا من الصحفيين السودانيين، وقدروا إنهم يعني وصلوا الرسالة بتاعتهم لكل الناس. ترشيح راديو دبنجة أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت الراديو دبنجة في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان، ودي مسألة مهمة للغاية لأنه الآن من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد ومضايقات وكل الأشياء اللي يعني اللي من من من إنها بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجة استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة، واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان. أفتكر أنه راديو دبنجة يعني بنطمع في أنه تستمر في أداء هذا العمل المتميز وأن تحسنه، وكمان أن يعني تجود العمل وتجود الأداء حتى تكسب مزيد من الاحترام والاعتراف والتقدير. شكرا جزيلا.
12: ماذا تعني التطورات الاقتصادية التي قامت بها حكومة السلام بتعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس للعملة واستمرار عمل مصرف السلام، وآخر خطوة هي طباعة عملات من فئات 1500 جنيه من الفئات القديمة؟ ما دلالات هذه التطورات؟ يجيب على هذه الأسئلة الأستاذ عمر سيد أحمد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي.
8: ما هي دلالات تكوين مجلس للعملة واستمرار عمل مصرف المستقبل وطباعة أوراق نقدية جديدة؟ الدلالة الأولى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة. هذه التطورات مجتمع تشير انتقال نوعي في طبيعة المشروع الذي تبناه حكومة التأسيس من إدارة مناطق محتلة بمنطقة الغنيمة والرسوم إلى محاولة بناء دولة بمؤسسات وظيفية. وهذا الانتقال صرف النظر عن تقييم السياسي لو يقرأ بجدية تحليلية. قصر الاعتراف بالعملة السودانية على الأوراق التي تحمل توقيع جنقول هو آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21، هو إعلان بأن سمة السلطة نقدية دعي امتلاك الشرعية التاريخية دون أن تعين محافظ جديدا. ومجلس العملة انتقاله إطار المؤسسي الذي يمنح هذه السلطة هيكلا، واستمرار مصرف المستقبل هو الذراع التشغيلية التي تترجم هذا الإطار إلى خدمات مالية يلمسها المواطن. الثاني، رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنازات وتوقيع آخر محافظ شرعي قبل الانقلاب 21 بتاريخ 22/22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها؟ لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلها غير محدد. الدلالة الثانية، الاستجابة لضغط اقتصاد حقيقي. لا ينبغي قراءة هذه الطورات في فراغ سياسي. واتكشفت مصادر من القطاع الخاص أن قوات الدعم السريع واجهت من 2024 ضغوطا شديدة من قادة الأعمال في مناطق سيطرتها توحيد العملة وإنشاء بديل عن تطبيق بنكر. بمعنى آخر هذه الإجراءات لم تنبع من رؤية استراتيجية بحق وجهات استجابة لعقد اقتصادي ملموس يعيشه المواطن اليومي. الخلاصة هذه التطورات مجتمعية تمثل أكثر من مجرد خطوات إدارية، إنها إعلام بأن النزاع السوداني انتقل من مرحلة الصراع العسكري إلى مرحلة الصراع على بناء الدولة، وهذا المستوى من الصراع أطول أمدا وأعمق تأثيرا. نعم بسقف واضح وصارم، التاريخ يثبت أن الكيانات غير المعترفة يمكنها بناء اقتصادات داخلية وظيفية إلى أرض الصومال نموذج صارخ، بنت منظومة مالية ومصرفية ونقدية فعالة محليا على مدى عقود دون أي اعتراف دولي كذلك، وما يمكن لحكم التأسيس فعله داخل مناطق سيطرتها تنظيم تداول النقد المحلي وإصدار تراخيص للمؤسسات المالية المحلية وإنشاء غرفة مقصرة خلية وتحديد أسعار الصرف والعمولات وتقديم خدمات مصرفية أساسية للمواطن، ما لا يمكن فعله دون الاعتراف الدولي. سمة سقف سقف هيكليا صارما لا يمكن تجاوزه بدون اعتراف دولي، وينبغي ويتجلى في أربع محاور: الأثر العملي، القيد الهيكلي، غياب البنوك المراسلة، استحالة التحويلات المالية المقتربين في الخليج وأوروبا لا يستطيعون إرسال أموال مباشرة، عدم الوصول إلى صندوق النقد الدولي البنك الدولي، استحالة الحصول على تمويل تنموي أو برامج إصلاح اقتصادي منظم، مخاطر مجموعة العمل المالي FATF، أي مؤسسة منظومة المالية تتعرض لخطر العزل من منظومة المدفوعات العالمية، أي عملة، غياب الغطاء الاحتياطي، عملة تصدر دون احتياطيات موثقة ومعترف بها معرضة للتضخم والمتسارع. الدرس الأكثر إيلاما من تجربة أرض الصومال بعد 3 عقود من بناء مؤسسات محلية فعالة لا تزال عاجز عن اندماج في المنظومة المالية الدولية بسبب غياب الاعتراف. مبنى داخلي قد يخدم المواطن اليومي ولكن يظل معزولا عن الاقتصاد العالمي. ما مستوى جودة العملة المطبوعة ومدى قبولها في الأسواق؟ هل هي مبررة للزمة باضطراد وجود جسم ضامن؟ المسألة الجودة تساؤلات مفتوحة عبر المصدر. هذا السؤال يكتسب أهمية استثنائية للمصدر. هذه الأوراق وملابساتها وملابسات طبعتها لا يزال مجهولين. ما تعرفه مسوغ هنا المعلومات الفنية عن طباعة العملة لا تقع في مكتب المحافظ بل في شركة مطبعة العملة السودانية المختصة أو شركاء الطباعة الدوليين، وفي 1000 جنيه من إصدار 2022 طبع جزء منها في السودان وجزء الآخر في الخارج. وفي ضوء ذلك تبقى الاحتمالات الثلاث: أما إعادة ضخ العملة منهوبة من مطابعة العملة السودانية بأن سيطر دعم السريع على الخرطوم، أو استنساخ التوقيع الرقمي من إصدارات سابقة واستخدامه في طباعة جديدة، هذا يصنف قانونيا تزويرا، أو مصدر ثالث لم يكشف عنه بعد. الخلاصة القانونية المباشرة مصدر هذه الأوراق غير محدد حتى الآن، ولا يوجد ما يثبت أنها صدرت بتفويض رسمي من أي جهة مختصة. هذا لا يصنف إصدار النقدين بأي تعريف قانوني معترف به، بل يفتح احتمال الاستخدام غير المشروع لتوقيع رسمي، وهو جريمة أي منظومة قانونية بصرف النظر عن الدوافع السياسية. مسألة القبول في الأسواق والواقع الميداني، نقول العملة في الأسواق لا تحدد بجودة طباعتها وحدها بل بثلاثة عوامل متشابكة: صيغة المتعاملين وقياب البديل والزام القانون العملي. في تلك المناطق يتوفر العملان الثاني والثالث، بقول المواطن لا يملك بديلا والتجار يلزمون بقبول هذه الأوراق، أما الصيغة فهي الحلقة الأضعف ولن تترسخ إلا بمرور الوقت واستقرار المنظومة. والسابقة الميدانية إنه أوراق 500 ألف غير مكتملة الطباعة تحوزها التوقيعات والأرقام السرية وجدت في الأسواق ويجبر التجار على قبولها، يعني سابقة. هذا يعني أن القبول في السوق في مناطق النزاع لا يعني بالضرورة الاعتراف بالقيمة، بل كثيرا ما يعني الإكراه الناعم في غياب البديل. ثالثا، هل هي مبررة للزمة؟ سؤال القانوني الجوهري. هذا السؤال دقيق جدا ويستحق إجابة تفصل بين مستويين. على مستوى العلاقات فيما بينهم داخل مناطق سيطرة الدعم، نعم الأوراق مبررة للزمة عمليا بموجب نظرية التداول الفعلي، أي أن ما يقبله الناس في تعاملاتهم اليومية يكتسب قوة الوسيط قبول بصرف النظر عن شرعية الجهة المصدرة. هذا ما حدث في الصومال وليبيا واليمن. على مستوى المنظومة المصرفية الرسمية وعلاقتها بالدولة، لا، هذه الأوراق ليست مبررة للزمة خارج مناطق سيطرة التأسيس. بنك السودان المركزي في البرتغال لا يعترف بها ولا يلتزم باستبدالها، وأي معاملة تستند إليها في المحاكم والمؤسسات الرسمية تتواجه إشكاليات قانونية جوهرية. الجسم الضامن الذي افترضته في سؤالك البنك المركزي لا يوجد بالمعنى الحقيقي. مجلس العملة الانتقالي لا يملك احتياطيات موثقة ولا يخضع لرقابة دولية ولا يرتبط بأي منظومة ضمان ودائع معترف به. الضمان الوحيد الفعلي هو الإكراه السياسي والعسكري في مناطق السيطرة. هذا ما طورته نقدية الحكومة تأسيس جادة وذات دلالة سياسية عميقة، لكنها تقف على 3 قيود هيكلية لا تستطيع تجاوزها وحدها: غياب الإعتراف الدولي، وغياب الغطاء الاحتياطي الموثق، وغياب الشفافية حول مصدر العون الدول. ما تكشفه التساؤلات المفتوحة حول مصدر هذه الأوراق يضيف بعدا قانونيا خطيرا إذا لم يظهر هذا التداول عن تفويض رسمي مختص، وهي ما تشير إليه المعطيات المتاحة. نحن أمام استخدام غير مشروع لتوقيع رسمي، لا أمام إصدار نقدي مشروع حتى بمعايير الدول غير المعترف بها. السؤال الذي ينبغي أن نطرح على طاولة المفاوضات، هل يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي؟ التجارب الدولية تقول لا، لكنها تقول أيضا أن الممرات المالية الإنسانية المحايدة يمكن أن تكون جسرا نحو التسوية قبل أن تكرس الاقتسام النقدي كواقع دائم.
12: ماذا يعني قانون اللجوء الجديد في مصر بالنسبة للشرائح المختلفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر؟ هذا السؤال يطرحه الكثير وسط حالة من الارتباك والجدل في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ولتوضيح أبعاد القانون وتأثيره وما يجب الانتباه إليه، استضفنا في دبنجة الأستاذ الصادق عمر المحامي لتقديم التوضيحات اللازمة. في حلقة اليوم من جولة السودان نستمع للجزء الأول من الحوار معه بهذا الخصوص.
9: طيب، مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف أنه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
12: يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي. التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، لذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
12: طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. تمام، الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
12: نعم،
9: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. فحاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل هم بيتساءلوا بها الآن.
12: يعني لما اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس الجايين جداد الناس القدام ذاتهم
14: يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
9: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي. للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
14: طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي اقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1-2-3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من

0: نينا لنفس اللاعب بتخليه انه يتكلم باريحيه. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومه ان هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبره لايق ومنو اللي ما حيعتبره لايق. يعني اذا انت بتختلف مع الحكومه في اجنداتها او بتختلف في مع الحكومه في السبب اللي انت جيت به من بلدك وهي شايفاه انه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشره، وده حاجه صعبه جدا جدا يعني. فمفترض الدوله تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لاي زول اتى يعني طلبا للحمايه. فهي حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: يعني اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه،
0: فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات. يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي ترعاه الآلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الآلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتل الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصيا من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف وإنهاء الحرب وفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحس عليه كل راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللي هو الثاني
5: يوسف الصديق فاز. الله أكبر.
4: الله أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض عن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون إن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كابومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلا توترات منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوا الناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالبوا فيها بترسيم الحدود بين القبائل، فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد التريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلا في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلد الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها الناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
6: ليس هذا ممكن من خلال الغلاط وما تجيد وما نرى أن يبرزوا وجاهزين إن شاء الله نحن ونحن جاهزين لترسيم الحدود، جاهزين لمراجعة هوية، جاهزين لأي شيء.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور وكردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفضل اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين عنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جات مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. فقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
8: الآن رسالة الشرعية المدنية لإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعي قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ الرسالة واحدة ولكن مرسلة غير محدد.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولية إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأنه هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والهجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المولنة إلى 370 كيلو جرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال، انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته، ولا احتمال مقر واحد انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
3: تمام. اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات عكس المفوضيه، انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه، حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنه الحكوميه اللي حتحل محل المفوضيه هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصه حتركز على المحافظات الكبرى زي الاسكندريه، القاهره، كذلك اسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعد ذلك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديد طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما هتمشي تجددها وما هتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل، الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعاً ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من اللجنه او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات
4: قضايا الشباب.
3: يعطيك العافية أستاذ.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيجيفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض

0: هو ماشي يعني انتهك حقزول وفضل يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك، نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا،

0: ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى 7 لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 من راديو دبنجا، استهلها بالعناوين. دعوات متجددة، العدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى 7 لمجزرة القيادة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك. انطلاق المشاورات بين القوى السياسية والآلية الخماسية في أديس أبابا، والكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. لجنة المعلمين ترفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية للتعليم، ونزوح 385 شخصا من جنوب كردفان خلال يومين. انتشار قوات حكومية للفصل بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات، وتوترات في شرق السودان وسط مطالبات محاسبة وزير الداخلية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد مصدر مطلع أن اجتماع الحوار السوداني الذي ترآه الأهلية الخماسية لم يبدأ رسميا بعد، حيث اقتصرت التحركات الحالية على لقاءات ومشاورات عقدتها بعض الكتل مع الأهلية الخماسية. ومن جانبه وصف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في تصريح لراديو دبنجا الاجتماعات الجارية بأنها استكشافية، مستبعدا أن تخرج نتائجها عن إطار الأسئلة التي طرحتها الآلية على الأطراف المشاركة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: أو هذا اللقاء اليوم وغدا سيكون استكشافي، أي أن لا يجب رفع سقف التوقعات منه، هو لقاء استكشافي لبحث إمكانية المضي قدما في مسألة الحوار السوداني السوداني في اجتماع يعقد في يوليو القادم. هذا الاجتماع في يوليو سيكون لتشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني السوداني.
0: في السياق، أعلن وفد الكتلة الديمقراطية المشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا رفضه الجلوس مع تحالف السودان التأسيسي التأسيس، معتبرا أن تشكيله حكومة موازية يمثل تحديدا لوحدة السودان دون أن يعلن انسحابه من الاجتماعات. وقال مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء أن تحالف تأسيس لا يمثل كيانا مدنيا، واصفا إياه بأنه تحالف ذو طابع عسكري، فيما أعلنت 14 جسما وشخصية من أعضاء الكتلة اعتذارها عن الاجتماعات. وأضاف أردول في هذا الخصوص:
2: الموقف من تأسيس طبعا واضح، بنرى أن هذا التحالف هو قتال الدعم السريع، ولديه مشكلة متعلقة بالتهديد لوحدة البلاد خاصة في الحكومة الموازية، وكذلك قيادته قيادة غير مدنية وإنما قيادة عسكرية وقيادة الدعم السريع. لذلك هذه هي واحدة من المشاكل الرئيسية، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت في السودان.
0: من جهتها، أعلنت حركة جيش تحرير السودان مشاركتها في الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت الحركة إنها أوفدت وفدا رفيع المستوى للمشاركة في جولات الحوار الهادفة إلى بحث سبل إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في السودان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا:
3: أرسلت الحركة وفدا عالي المستوى لتمثيلها في هذه الاجتماعات المهمة والتي تأتي في ظرف حرج تمر به بلادنا في ظل استمرار الحرب وزيادة معاناة شعبنا وانسداد الأفق السياسي، مما يحتم على الحركة لعب دور محوري لإيقاف إنهاء الحرب ووفق ما جاء في إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد.
0: أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء سيطرتها على منطقة البركة المجاورة لمنطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على منطقة البركة إلى جانب دباب ومركبات قتالية قالوا إنهم استولوا عليها خلال الهجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يوم 3 يونيو 2026 الأبطال داخل البركة متقدمين إن شاء الله نحو الدمام.
5: الله أكبر.
4: نحو سالي قول له راس الكتيبة الثانية بقيادة يوسف الصديق اللواء الثاني
5: يوسف الصديق فارس. الله أكبر. أكبر.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر من ولاية النيل الأبيض أن سقوط عدد من القتلى من بينهم أحد أفراد القوات النظامية في منطقة التبون بمحلية الجبلين صباح أمس الثلاثاء عقب استهدافها بطائرة مسيرة. وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بأنها مدينة أشباح تعج بالمباني المحترقة والظلام بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب. وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق أندرو سابرتون أن الحرب عطلت معظم الخدمات الصحية حيث لا تعمل سوى 63% من المرافق الصحية بشكل جزئي، وأكد أن النساء والفتيات يواجهن أوضاع قاسية مع نقص الرعاية الصحية والحماية. أفادت مصادر محلية في منطقة كوبومبو ولاية جنوب دارفور بهدوء الأوضاع الأمنية الأربعاء عقب أيام من المواجهات بين مقاتلين من قبيلتي بني حلبة والسلامات وسط استمرار حالة من التوتر. وقالت المصادر لراديو دابانغا إن قوة بقيادة اللواء صالح الفوتي انتشرت في المناطق الواقعة غرب مدينة كابون لفصل بين الطرفين ومن يتجدد الاشتباكات، مشيرة إلى أن الاستقرار لا يزال حشا رغم توقف القتال. تشحت مدينة كسلات وتراد منذ أمس الثلاثاء على خلفية تصريحات أدلى بها ناظر هدندوة ناظر سيد محمد الأمين تريك التي طالب فيها بترسيم الحدود بين القبائل فيما تحركت جهات عديدة لوساطة بين الأطراف. وجدد تريك خلال مخاطبته استقبال وزير الداخلية والي كسلة في محلية أروما أمس مطالبته بتنفيذ اتفاق الجلت الذي جرى توقيعه في ولاية البحر الأحمر كما أعلن أقدم مؤتمر صحفي غدا الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن لو طلبنا مثلا رسم حدودنا الإدارية بنقصد أنه عشان ما نتعدى لزول، عشان نكون محترمين مع بعض، عشان دي حاجة نوفي بها القلد اللي عملناه. القلد ده ما حاجة ساكنة، القلد ده حليفة، الحليفة بتاعت الله دي ما في زول يخلي لك عشان يبقى سياسي وتجمع بيجا وكده.
0: في المقابل طالبت نظار قبائل بني عامر بمحاسبة وزير الداخلية وإقالته إذا استدعى الأمر على خلفية صمته على مواصفته بالإساءات التي وجهها ناظر تريك أمس في محلية أروما في حضوره وحضور والي الولاية. ووصفت والي الولاية بأنه يأتمر بتعليمات الناظر تريك. ورحبت النظارة بترسيم الحدود بين النظارات في شرق السودان ومراجعة الهوية، واتهموا الناظر تريك بقرق الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين القبيلتين بمبادرة أبناء البجا في الخدمة العامة. وأضاف ناظر أموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل في هذا الخصوص:
7: ليس هذا ممكن للغلاط، وما تجيد ومتى أراد أن يبرزوا فجاهدين إن شاء الله نحن ونحن جاهدين لترسيم الحدود، جاهدين لمراجعة هوية، جاهدين لريش.
0: أعلن وزير الإعلام خالد العيسر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. وقال العيسر أن المجلس أوصى بتوطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلة إجلاس الطلاب وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لضمان توفير الكتاب المدرسي. كما أوصى المجلس بمعالجة قضايا مرتبات العاملين في قطاع التعليم مع تركيز على سداد المتأخرات في ولايات دارفور كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: مداخلات عديدة من عدد من كبير من الوزراء حول مركزية التعليم والجودة التعليمية تمخض الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. أوصى الاجتماع بضرورة توطين صناعة الأثاث لحل مشكلة إجلاس الطلاب في كل الولايات، كما أوصى بعودة مؤسسات الطباعة والنشر للعمل بكفاءة لحل مشكلة الكتاب المدرسي. خلص الاجتماع أيضا بصدور جملة من القرارات الخاصة بمرتبات العاملين في عدد من ولايات كل ولايات السودان بالتأكيد، وتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم وبصورة خاصة سداد متأخرات ولايات دارفور وكردفان. أيضا صدرت توصية للولايات لتوزيع المعلمين بعدالة للحفاظ على جودة النظام التعليمي دون تمييز لأي منطقة خصما على مناطق أخرى.
0: من جانبها رفضت لجنة المعلمين السودانيين نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخاصة بقطاع التعليم، معتبرة أن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم يتجاهل الأسباب الأساسية للأزمة الحالية. وقالت اللجنة في بيان أن الحكومة أقفلت مطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور وسداد المتأخرات والالتزام بمواعيد صرف المرتبات. كما أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين في النيل الأبيض لليوم الثاني. أحيا ناشطون وأسر الضحايا الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان والذي وقع في 3 يونيو 2019 وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفق تقارير حقوقية ولجان تحقيق. وطلب مركز الخاتم عدلان بالكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش ومحاسبة المسؤولين أنه وإنشاء آلية دولية، فيما دعت مجموعة محامية الطوارئ إلى فتح مسار جاد مستقل للعدالة يضمن كشف الملابسات كاملة ومساءلة جميع المسؤولين دون استثناء. قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا أن خطوة طباعة عملات من قبل حكومة التأسيس تعني تحول في طبيعة المشروع من إدارة مناطق محتلة إلى محاولة بناء دولة مؤسسات وصيفية. وقال إن مصادر هذه الأوراق وملابسات طباعتها مجهولة ولا يوجد ما يثبت صدورها بتفويض رسمي، وأوضح أن هذا لا يصنف إصدارا نقديا مشروعا بل استخداما غير مشروع لتوقيع رسمي. وأوضح أن عدم الاعتراف الدولي بأي حكومة يؤدي إلى العزل من منظومة المدفوعات العالمية بجانب غياب الاحتياطي للعملة. وأضاف في هذا الخصوص
5: ثاني رسالة الشرعية المدنية الإصرار على تداول الجنيه ذاته بتوقيع آخر محافظ الشرعية قبل انقلاب 21 بتاريخ 22 لا عملة انفصالية جديدة، ورسالة سياسية صريحة بالسودان الموحد. أين مصدر هذه الأوراق وملابسات طبعتها لا يزالان مجهولان، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على من يقف فعليا وراء هذه الرسالة. هل هي مدروس من حقوق التأسيس أم استغلال الرمز الشرعية المدنية في جهة مجهولة؟ رسالة واحدة ولكن مرسلة غير محبوبة.
0: قال المحامي الصادق عمر لراديو دبنجا إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تعني انتقال مسؤولي إدارة ملف اللجوء بالكامل إلى الحكومة المصرية، وتوقع أن تكون إجراءات قبول اللاجئين أكثر صرامة وبطئا. وقال إن تجاوز أي شخص دخل بطريقة غير شرعية مهلة 45 يوما المحددة للتسجيل يعرضه للترحيل، ودعا اللاجئين للالتزام بالقانون وحفظ الوثائق. وأضاف في هذا الخصوص
9: احنا حنقول بس انه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
0: أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن ترحيل 14 مهاجرا سودانيا إلى السودان عبر مطار بنينة الدولي ضمن عملية شملت مهاجرين من عدة جنسيات. وقال الجهاز إن بين المرحلين السودانيين حالات مصابة، مشيرا إلى أن عملية الترحيل نفذت من مركز إيواء بنغازي الكبرى. وضياء ترشيح راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر لعام 2026 بإشادات من إعلاميين ومهنيين بحرية الصحافة باعتباره اعترافا دوليا بدور مؤسسة في نقل الأخبار وتعزيز حرية التدفق المعلومات في السودان. وقال الخبير وأستاذ الإعلام خالد دهب إن اختيار راديو دبنجا يعكس تقديرا دوليا لأدائها المهني ودورها في توفير المعلومات للجمهور. وأضاف في هذا الخصوص
10: ترشيح راديو دبنجا أنا بفتكر إنه اعتراف دولي بالأداء دي وبالمساهمة بتاعت راديو دبنجا في تعزيز حرية تدفق المعلومات في السودان. من المعروف إنه الإعلام السوداني الآن يعمل في ظروف صعبة جدا من يعني تقييد مضايقات وكل الأشياء اللي بصدد إنها يعني تكمم الأفواه الموجودة، لكن راديو دبنجا استطاعت إنها تكسب احترام الناس ومش بس السودانيين، ولكن الآن هنالك اعتراف دولي بالأداء الصحفي بتاع المؤسسة واعتراف دولي بأن هذه المؤسسة من المؤسسات التي يجب أن يشار إليها بالبنان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم منخرطون بشكل كبير في معالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلى عقدهم اجتماع يوم الاثنين حول هذا الأمر، وأوضح أن المشكلة في السودان تتمثل في عدم القدرة على التوزيع وإيصال المساعدات، ووصف الأمر بأنه محبط للغاية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 385 شخصا من كادوغلي والدلن وقرى بالقرب من حبيلة في جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. رصد مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة طائرة مسيرة صينية الصنع وتستخدم للمراقبة بعيدة المدى وجمع البيانات والحجمات الجوية ونقل الأسلحة. وقال المختبر في تقرير إن المسيرة التي رصدها في مطار نيالا ابتداء من 6 مايو الماضي وتبلغ حمولتها المعلنة إلى 370 كيلوغرام، ولها القدرة على جمع المعلومات ليلا بجانب البيانات اللاسلكية. دعا الخبير في المجال الجوي المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إلى تأهيل مطار بور سودان، وأكد في حديث لراديو دبنغا ضرورة التوسعة السريعة في الصالات ومرامي الطائرات والمدرج من أجل استيعاب الطائرات أكبر حجما. وأضاف في هذا الخصوص:
11: واحدة من الحاجات المحتاجينها في المطار التوسعة السريعة، وأيضا توسعة الصالات، توسعة المرامي بتاع الطائرات في منطقة التارمك، توسعة أو توسعة المدرج وزيادة طبقاته عشان يكون عنده قابلية إنه يستوعب طائرات أكبر بدون من غير مشكلة. دي كلها حاجات بنحتاج لتوفير المال بالنسبة له، وأنتوا عارفين طبعا الشح المالي اللي بيواجه القطاع عموما خصوصا بعد يعني إغلاق المجال الجوي السوداني.
0: الخبر الأخير في النشرة: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان خلال زيارة البرهان لتركيا على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الاخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجة

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن

0: الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح لما أي أم بدأ التطعيم الطفل لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد يعني احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: كثير الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
3: غريبة جدا.
4: مطمئن غايدة الفرقة الرابعة.
3: الله أكبر.
4: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسيات.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، وصالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، لأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منه في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد لل 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق كوسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها، واحدين ماشيين بيمتهنوا فيه في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهانه، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم، عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنائنا مفتوحة تماما لأساس أنه كلنا لنأكد أنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
10: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات دفعت المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، متحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج لسياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصى لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية الجرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه الأهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفياته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
12: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعايزانا بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعرضهم. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بور السودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم.

0: الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده

0: طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرق الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: غريبة جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها، وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكثير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا ليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: ما مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء، لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها، وواحدين ماشين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنانا مفتوحة تماما لأساس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا الغضب.
10: الحلول معروفة وتحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري تنفيذها فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، واللي بيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئاته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعات الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنة فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في انه ينجحوا العام الدراسي، بالاضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح او المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل، أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على

بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: بما انه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل وزين. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: طمر جدا، طمر غايدة الرئيس، طمر غايدة الفرقة الرابعة. الله أكبر، إنه البرقة حرة كما
0: ينبغي. أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستوى المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت دي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع اسعار الوقود عالميا وداخليا، ايضا رفع الدولار الجمركي بنسبه 5% على ما اظن خلال هذا العام، وايضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عوده اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجة.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
3: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن
6: اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
7: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجة بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
7: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم، واضح.
7: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
6: نعم.
7: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
6: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
6: نعم،
7: تكون مستعد.
6: نعم،
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
6: نعم،
7: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين

0: اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة.
1: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
0: نعم
1: تمام.
0: طيب
1: بالنسبة لل
0: ايوه تفضل واصل.
1: بالنسبة للأشخاص، يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني في
0: ايوه
1: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
0: نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض إنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي إنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للاسباب 1 2 3 وبالتالي هربته، فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
1: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة الفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفرق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي
0: ما
1: حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع، وبتسبب ممكن يعني جوطه
0: إخلال
1: او
0: بالأمن الأمن البلد يعني المستضيف. أيوه
1: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها نوع بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
0: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة.

0: الفقيره. البطاقات المنتهيه يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
1: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهيه احنا نشوف البطاقات الساريه، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
0: نعم
1: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
0: أيوة.
1: ما لم اللجنة يحدد محلها انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الارقام ووضع التفاصيل، انت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. اما البطاقات المنتهيه بالفعل، الناس الحاليه بطاقات منتهيه، اللجنه منحتهم مهله يعني بتاعت سماح واضحه، يعني هي 6 أشهر.
0: نعم
1: 6 أشهر كامله لتسويه الاوضاع، تسويه موقفهم. لكن هتسوي اوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضيه، لدى اللجنه الحكوميه.
0: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
1: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
0: نعم
1: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
0: نعم طيب السؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
1: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام.
0: نعم.
1: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
0: أيوه
1: أيوه
0: يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقي عندي فرد جديد في الأسرة مثلا ولا كده.
1: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
0: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
1: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الاجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الاجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله.
0: الله.
1: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان انت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زين. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد براديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في دارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن قفز سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالميناء البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتداد لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة، تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى الداخل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، لأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منه في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
8: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد لل 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق كوسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات. أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها، وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهانه، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم، عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
10: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات دفعت المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، ما تحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصى لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية الجرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه الأهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفياته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
11: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولاً الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل، رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تلقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذه الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخوا ما داخوا من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة

0: برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم، بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: طمر جدا، طمر غايدة، طمر غايدة الفرقة الرابعة. الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات الأربعة بالمين البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم،
3: يكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي حتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني أنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، وفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت هذه، دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوه. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: يديك العافية أستاذنا، يديك العافية، لنا الشرف ويا طويل.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كل اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة. لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها

لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة ناخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت.

0: بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة الثقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: البابانوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرق الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأدرى خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الطمير غريبة جدا، الطمير غايدة الرئيس، الطمير غايدة الفرقة الرابعة. الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل ل3 أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجر من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: اللي بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنوا من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره ويجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
12: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا فيه في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
13: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وقف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات دفعت المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص
10: هذا القضب. الحلول معروفة وتحتاج إلى لجان جديدة، بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان محذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئات المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرك ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
14: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعايزانا بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل رسائل، 3 رسائل. رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل، أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيال أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور, وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية, إرادة الشعب في وقف الحرب, إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب, يريد أن الحرب يجيف, لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان, ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة, وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون

0: المستمعين، الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرق الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من داية الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: de Banda. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من اكثر الملفات الاقتصادية اهمية وتأثير على حياة المواطن او المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الاسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجة وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجة، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر المجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الانتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الانتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للانتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأنه في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهدي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور رائد فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى 7 لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
2: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنداكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي؟ بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
0: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
3: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
4: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي القيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين يعني، مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار يحررها وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده.

0: اللي حصل للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرض لها، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا ويتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحها نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية كده بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث ما أعرف منه نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي لأنه أصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر، دي أصلا حاجة يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية دي كلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث، ما ناس عندي حدث يعني عندي حدث معين عندي المبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا لسه متاكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتقولك والله يا اخي عملتوا ندوه كده ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضه مجاهد المغير، لكن برضه احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا للأهل النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
2: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية مش شوية والله شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاع العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم إحنا نكون مصدر للخبر أو نديهم الحاجة ونعملوا ليها تغطية، لكن في حين إنه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي إخراج أدواته مثلا زي عمل الندوة دي أو عندنا مواضيع دارين ننشرها للإعلام، نلاقي مشكلة في إنه كيف نحن نمرق الحاجة دي للإعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه، وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه، يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا اللي أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة

0: بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح، في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنهم يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي، بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة، لا فيه شرطة، لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرق الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: طمر جدا، طمر غايدة، طمر غايدة الفرقة الرابعة. الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرح فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: ما مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنائنا مفتوحة تماما بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم في لجنة المعلمين السودانيين. بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات إنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة متحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان محذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، واللي بيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئات المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعات الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنة فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في انه ينجحوا العام الدراسي، بالاضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح او المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل، رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل، أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه

0: الفكرة وتبدأ في اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لأن يعني نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده الحياة لازم تتغير يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز.